الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

تشقيق الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

انتبه وأنت على الطريق، ركز أكثر وابتعد عن التشتت، لأن أغلب الحوادث مو بسبب الخطر نفسه، هي بسبب التشتت وعدم الانتباه. فخفف من تعدد المهام وقت الخطر، وركز على لحظتك الحالية وعلى شيء واحد بس حتى تقدر تحمي نفسك، لأن الانتباه هو أقوى وسيلة للحماية.

0: nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips, just a bunch of gibberish. I'm back like they forgot about Dre.
1: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الصمت لغة ما يجيدها الكل، وهو مو فراغ مثل ما يظن البعض، هو عالم كامل من التفاصيل اللي مو الكل ينتبه إلى، ومساحة تختبئ بيها أصوات ما نلتقطها بلحظتها. وبلحظات السكون رح نقدر نسمع نفسنا بوضوح ونفهم شنو الخفي وراء الضوضاء. علمياً ونفسياً الصمت يساعد دماغك أنه يعيد تنظيم الأفكار

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حلو أنه يكون للإنسان طموحات يوصل للأشياء اللي يريدها والأهداف، بس لا تنتظر أنه يكون عندك فرصة كاملة حتى توصل لهذا الطموح، لأن ممكن تنتظر هواية. ابدي بالموجود بين يديك حتى لو كانت الأشياء البسيطة، فنجاحك مثل البناء، طابوقة طابوقة راح توصل بالنتيجة لسقف هذه الطموحات. ولا تنسى أنه ما تقارن نفسك بغيرك، فكل واحد عنده طريقة، عنده ظروفه وهدفه مختلف.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

لا تبقى تنتظر أحد يجي ينقذك أو يدفعك حتى تبدي خطوة جديدة. ترى أغلب الناس مشغولة بحياتها أصلاً، وإذا أنت ما أخذت الخطوة بنفسك ما حد راح يعيش التعب بدالك. فابدي حتى لو بخطوة بسيطة، لأن التأجيل الطويل راح يحول لك أبسط الأشياء إلى ثقل بداخلك.

0: Together we learn, grow, and make a difference. Welcome to the UniVoice Show, where every story matters.
1: Dear listeners of the AUIB FM 101.5, from discussing the institution itself, we now turn our attention to one of its most important outcomes, its graduates, who carry what they have learned beyond the classroom and transform it into meaningful impact within their communities. In the segment Alumni Spotlight, AUIB Alumni Spotlight, we feature an inspiring graduate who successfully combined professional experience with academic ambition and used her studies to address an issue that directly affects both public health and the national economy. Our guest today in this segment is Dr. Ghufran Al-Qutrani, CEO of Nippur Health Sector Development and a graduate of the MBA program at the American University of Iraq, Baghdad. مستمعينا عبر AUIB FM 101.5، لكل خريج قصة ولكل قصة أثر يمتد إلى ما بعد قاعات الدراسة. وفي الجامعة الأمريكية في العراق بغداد لا تتوقف رحلة التعلم عند الحصول على الشهادة، بل تبدأ منها مرحلة جديدة تتحول فيها المعرفة إلى مشاريع وأفكار وحلول تسهم في خدمة المجتمع وصناعة المستقبل. ضيفتنا اليوم هي واحدة من أبرز خريجات برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد، اللواتي جمعنا بين الخبرة المهنية والطموح الأكاديمي، فاختارت أن تدرس قضية تمس صحة المجتمع واقتصاد الدولة في آن واحد، ومن خلال بحث تناول الفرص الاستثمارية في التصنيع الدوائي ودوره في تعزيز الأمن الدوائي في العراق. واليوم في برنامج The Uni Voice وتحديدا فقرة Alumni Spotlight في AUIB سنسلط الضوء على هذه التجربة، كيف أسهمت تجربة MBA في تشكيل هذه الرؤية، وما الذي كشفته دراستها عن مستقبل القطاع الدوائي والفرص الاستثمارية الواعدة فيه. يسعدنا أن نرحب بضيفتنا الدكتورة غفران القطراني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة نيبور هيلث سيكتور ديفلوبمنت وخريجة ماجستير إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد. أهلا وسهلا بك دكتورة غفران.
2: أهلا وسهلا بك،
1: نورتينا اليوم، وجدا جدا سعيدين باستضافتك اليوم في برنامج The Uni Voice وتحديدا فقرة Alumni Spotlight.
2: ممتنة جدا للدعوة، شكرا جزيلا لتسليط الضوء.
1: أهلا بك دكتورة غفران، أنت ضيفتنا لأول مرة في إذاعة AUIB FM، لذا بداية عرفي المستمعين والمشاهدين عن نفسك. من هي غفران القطراني على الصعيد الإنساني الأكاديمي والمهني؟
2: أنا صيدلانية غفران ماجد القطراني، صيدلانية من البصرة، سيدة أعمال بصرية متخصصة بالصناعة الدوائية. بديت مشواري المهني في مصنع سما الفيحاء في البصرة، وكنت من المؤسسين لهذا المصنع في بداياته وتحديد طرقه واستراتيجيته. وتوجهي للصناعة الدوائية كان بناء على رؤية أنه العراق محتاج إلى صناعة أدوية، ما محتاجين لاستيراد الأدوية نتيجة النقص الموجود كثير في مستشفياتنا. والحمد لله يعني مشيت بهذا السكتر لحين تأسيس شركتي الخاصة بال 2020. يعني كان وقت صعب جدا الناس تطلع من العمل بسبب كورونا، أنا لا، كنت صاحبة رؤية أنه هذا الوقت المناسب اللي أنتقل به لعملي الخاص نيبور. ونيبور تعتبر من أكبر الشركات الرائدة في مجالات الصناعة الدوائية والقطاع الصحي بصورة عامة بالعراق. احنا نبني سياسات الصناعة الدوائية ونحاول نطورها، نحاول نطور القطاع الصحي، نزيد الجودة داخل هذا القطاع بحد ذاته. أكاديميا بعد شهادة الصيدلة صراحة ما حسيت انه بالإمكان انه انتقل للماستر او احتاج، لحد ما وصلت الى مفترق طرق. بالفعل هناك كثير من الأسئلة ما كنت ألقى عليها إجابات، وكنت محتاجة هذه اللمسة إضافة للمسة الفنية، لمسة الأرقام والاقتصاد والبزنس. فمجرد ما عرضت الجامعة الأمريكية برنامج MBA اللي كنت أحلم به صراحة، وحاولت قدر الإمكان أنه أدرسه خارج، بس كان صعب يتعارض مع يعني العمل مالتي، انتقلت. يعني مجرد ما أنه الجامعة الأمريكية عرضت هذه الفرصة انضميت ضمن برنامج الـ MBA الإكمال الرؤية الموجود عندي.
3: وهنا لدي سؤال طبعا يتوارد إلى فكري وإلى فكر الكثيرين من المستمعين وحتى المشاهدين دكتورة غفران، يعني بعد سنوات من العمل والخبرة المهنية بقطاع الصناعات الدوائية، وأيضا ممكن أنت وصلت إلى مرحلة أن تكوني استشارية في مكتب رئيس الوزراء السابق، أيضا ما الذي دفعك للعودة إلى مقاعد الدراسة؟ هل هو فقط لأن كونها شهادة ماجستير واختيار إدارة الأعمال؟ أنت بالأصل ناجحة في إدارة الأعمال وفي تأسيس المؤسسات، فهذا يدفعنا إلى السؤال، ما الذي دفعك لاختيار دراسة الـ MBA إدارة الأعمال مرة أخرى وفي الجامعة الأمريكية في بغداد؟
2: راح تشوفيني دائما أعود إلى مقاعد الدراسة. الدراسة مو مرحلة وتنتهي، لآخر يوم، يعني حتى وصية الرسول الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام على آله بآخر يوم يقول له تعلم، قل له باقي لي ساعة من الدنيا شنو أسوي بيها، قل له تعلم. فراح دائما أختار العودة على مقاعد الدراسة لما تكون هناك أسئلة، يعني ما عدت أبدا عمود أملك شهادة، عمود أكون أنا من الشهادات العليا وأكون صاحبة شهادة ماجستير، عدت لأن كثير من الأسئلة ما قدرت أوفرها بمعلوماتي التقنية أو المهنية من بيئتي، كنت محتاجة إلى رؤية خارجية لإكمال هذا النوع من الأسئلة لي. فالـ MBA بالنسبة لي كنت أبحث عنه لأكثر من 5 سنوات، يعني إحنا الحمد لله هسه انفتح بالجامعة الأمريكية وقدرنا ندخل له. وصراحة يعني هي نصيحتي للجميع، إنه أنت لما تريد الماجستير لازم تكون عندك أكو جاب معينة موجودة بحياتك المهنية تحتاج تسدها من خلال الماجستير يلا تتوجه له، أما كشهادة ما تكون إلها ذات قيمة أبدا يعني.
3: صحيح. طيب دكتورة غفران، كيف انعكست تجربة دراسة الـ MBA على تفكيرك كقائدة ومديرة تنفيذية بالأصل، وما هي أبرز المهارات اللي اكتسبتيها من خلال دراستك هذا البرنامج؟
2: يعني حقيقة أفضل شيء نضاف لي strategic thinking، صارت أفكاري واستراتيجياتي تفرق. يعني سابقا كنت أتخبط نوعا ما لأن ما كانت عندي knowledge بيها وما كان عندي الأكاديميك knowledge بيها، وأكو شغلات اكتشفت روحي by default أسويها أو من اعتيادي للبزنس بس ما أعرف إلها مسمى وطرق وقياسات، وأكو طرق أخرى. فإذا تقولي لي شنو أفضل شيء يعني نضاف لي في دراسة الـ MBA هو strategic decision والdecision making based on numbers، يعني
3: صناعة القرارات الاستراتيجية
2: واتخاذ القرار بناء على الأرقام. هذا من أفضل اتخاذ القرارات الموجودة بأقل ريسك موجود، إنك تكون خططت بطريقة صحيحة. وصراحة شفت التجسد من أول محاضرات الـ MBA، يعني أنا منتظر تتخرج يلا شفت التجسد بكل كورس كنا ناخذه، كنت أشوف تجسد هذه الأمور بعملي، وكثير من الأساتذة كانوا يساعدوني بعملي بمشاكل داخل شركتي. طبعا تحت لي فرصة يمكن أكثر من البقية إنه أنا المشاكل كانت موجودة داخل الشركة وعندي مساحة كوني CEO أنه أحاول أحلها. فحقيقة يعني من أول محاضرة أنا قدرت أضيف لشركتي وللبزنس مالتي من خلال الـ MBA.
3: طيب على ذكر القضايا اللي بحاجة إلى حل في شركتك الخاصة، هل كانوا الأساتذة المتوفرين في برنامج الـ MBA قادرين على حل هذه المشاكل رغم كونهم ليسوا عراقيين وأبناء هذه البيئة، لديهم تفكير عالمي أكثر مما هو محلي؟
2: يعني أنا راح أذكر الجميع كان متعاون والكل عنده قدرة للمساعدة وتقديم المساعدة، وماكو يوم مثلا حتى في أحيانا لما يكون الوقت ضيق يعني للكورس نفسه يقول لي تعي غير يوم مو بنفس الكورس عم نحكي بهذه الأمور. مثل دكتور حسن أنا ساعدني في بناء شجرة الحسابات داخل الشركة بعد ما اكتشفت عندي مشاكل مالية وعدت التأسيس المالية كاملة داخل الشركة. دكتور ديتر اقترح علي نظام HR انه هو يساعدني في بناء من خلال الاكسل شيت من درسنا وياه، انه الاورجنايزيشن تشارت شلون يعاد تنظيمه او باي طريقه نقيس KPIs للناس. فصراحه كانوا دائما يقدمون هاي المساعده برؤيه حلوه وينطوني مجال انه افتهم شركتي بطريقه يعني مناسبه، ويقولوا لي مو كل افكارنا قابله للتطبيق، اخذي ما يخدم العمل وليس تخلين انه شركتك تستخدم الافكار مالتنا. وكانوا متعاونين جدا بهاي، يعني انا اشكرهم وجميع الاساتذه طبعا، خصيت بالذكر أستاذين لأن تخصص معين ساعدوني داخل الشركة، لكن الجميع كان متعاون بأي مشاكل نواجهها داخل شركاتنا ونعرضها عليهم للحل.
3: ممتاز. طيب دكتورة غفران، أنا عندي هنا سؤال ممكن يكون شخصي والشخص يشعر به لكن ما يصرح به دائما. أنت قائدة لمؤسسة وأنت قدتي هذه المؤسسة من الصفر حتى وصلت إلى مستوى معين، مستوى جيد جدا نقدر نعتبره في السوق الدوائي. يعني عندما اكتشفتي أن هناك أخطاء أنت تقومين بها بمجال الإدارة أو قيادة الشركة، هل كان هذا الأمر يأثر على حضرتك نفسيا، أو ممكن كانت الأنا تقول لا أنا صح في هذا الأمر؟ كيف استطعتي أن تصل إلى مرحلة التواضع حتى تسمعين النصيحة وأنت قائدة لهذه المؤسسة من سنوات؟
2: أنا جيت عمود أسمع هاي النصيحة، كنت كلش أسعد من أتعلم الشغلة وأكتشف نفسي مسويتها غلط، يعني على عكس الآخرين، من ألقى مشكلة وأعرف الحل بنفس الوقت أعتبر محظوظة أنه أنا عرفت الغلط، يعني حطيت إيدي على الغلط وراح أبدي أحله. فبالعكس يعني الأنا قد تكون أحيانا من تجي لش النصيحة بدون طلب، مو أنت رايحة للنصيحة. وحتى في هاي اللحظات أنا بعد وقت يعني الأنا هي شيء مزروع بداخلنا ما نقدر نتخلص منها،
3: صحيح.
2: بس بعد لحظات من الواقعية واقع الحال والبروفيشنال ترجعي لها، لا راح تكتشفين وترجعين تعيدين القرارات، وإلا أنت اعترفين بنفس الوقت أنه أنت على غلط.
3: صحيح صحيح. طيب دكتورة غفران، رسالتك حملت عنوان جدا مهم، اكتشاف وتحديد الفرص الاستثمارية في التصنيع الدوائي وأثرها في دعم الأمن الدوائي العراقي. ما الذي دفعك لاختيار هذا الموضوع بالتحديد؟
2: بداية أنا يعني شقت طريق الصناعة الدوائية، لأن إحنا عندنا مشكلة بالأمن الدوائي، يعني أنا كنت يومية بالمستشفى أشوف يعني العراقيين الكبار بالسن الأطفال، حتى هذا كان ببداية بحثي ذكرت أنه سبب اختياري هذا البحث يموتون بسبب نقص الأدوية أو تصير عندهم consequences كلش خطيرة بسبب عدم توفر الأدوية. فهذا كان هدف الصناعة الدوائية والأمن الدوائي وقدرتنا على توفير الأدوية الأساسية للمواطن العراقي، هي شيء سعيت بي وأنا صغيرة كلش بالسن أول ما تخرجت من 2013. فلما إجت الوقت أنه أنا أقدم بحث يفيد هذا القطاع وينشر ويستفاد منه، اختاريت انه الصناعة الدوائية واختاريت الامن الدوائي، لان ايماني انه احنا محتاجين هيك نوع من البحوث والاستراتيجي ثينكينج.
3: طيب دكتورة غفران، لازلنا نتحدث في العنوان او القضية اللي اختاريتيها في دراسة الماجستير، هي الفرص الاستثمارية في التصنيع الدوائي واثرها في دعم الامن الدوائي العراقي. يعني انت اول شخصية ركزت على هذا الموضوع، هل هذه الدراسة هي الآن يعني هي المفتاح أو البداية الصحيحة لأي شركة تريد أن تبدأ هذا المجال الصناعات الدوائية وتوفير شراكات مهمة في مجال التصنيع الدوائي في العراق؟
2: طبعا الدراسة راح تنشر وراح تنشر على الويب سايت مالت الشركة كذلك، وراح تشارك مع وزارة الصحة العراقية وتعرض عليهم. الدراسة هي بوابة لأي مستثمر يريد يفوت بقطاع الأدوية، أنصحه يقرأ نتائج الدراسة، راح تقول له بالأرقام وين مكانك. المستثمر يفهم الأرقام، يفهم السوق الريفينيو، يمتى يرجع لفلوس الكاش. الدراسة ما جاي أقول لك هي راح تبني دراسة الجدوى متكاملة لأي مستثمرين، لكن هي البوابة مالته، يعرف المناطق المفروض ما يفوت بيها فلا يخسر وقته، المناطق اللي محتاجة أنه الشخص يستثمر بيها، المناطق اللي بعدها غير معبدة تكون صعوبة الاستثمار لأن تعبيدها صعب، لكن بالوقت نفسه ماكو أي منافسين بيه. فالدراسة راح تكون بوابة لأي مستثمر أو أي مستثمر أصلاً موجود في الصناعة يريد يكبر الصناعة مالته أو يزيد المستحضرات مالته، أنصحها يرجع لهاي الدراسة وين متوفرة، لأن كثير سألوني. راح تنشر إن شاء الله بعد التعديلات على الويب سايت، على صفحتي الرسمية، على الويب سايت مانيبور الرسمي، وراح تشارك مع وزارة الصحة العراقية.
3: ممتاز، يعني حتى وزارة الصحة العراقية الآن تعتمد على هذه الدراسة بالمستقبل القريب والبعيد؟
2: نأمل، يعني لأنها تحتوي على كثير من السياسات الأمن الدوائي، الأمن الصحي، كثير من سياسات موجودة هاي داخل الدراسة. الريكومنديشن اللي طلعت من الدراسة للمستثمرين بأي مناطق يفوتون بيها، وللوزارات وصناع القرار بأي مناطق يجب أن تدعم وبأي طريقة تدعم ولمدة أي وقت تدعم، يعني الدعم لازم يكون محدد الوقت. فهي سياسة متكاملة لرؤية الأمن الدوائي والصناعة الدوائية بالعراق.
3: طيب دكتورة غفران، ليش فكرتي أنه تمنحين نتائج هذه الدراسة وهذا التعب الشخصي لمدة سنتين وربما أكثر، لأنه قبلها كان في عمل وكان في مطبات أنت مريتي بيها وعالجتيها بنفسك، ليش اختاريتي أنه تمنحين هذه الفرصة للكثير من المستثمرين وما اختاريتي أنه تركزين لا أنا عندي شركة في هذا المجال وهناك منافسين؟
2: وكثير يمكن قالوا لي انه لو تباع هاي الارقام تكون افضل لك. مو هذا مجالي، مو هذا مجال عملي، انا اريد اطور الصناعه، انا عندي رؤيه اكبر لهذا البلد، انا عندي رؤيه انه الادويه تكون متوفره بالعراق، انه ما يمر يوم انه احنا نروح المستشفى وما نلقى الدواء مالتنا. فبسبيل هاي الرؤيه الدراسه راح تكون مجانيه للجميع. وبعد انا دائما اقول لهم رب العالمين انطانا امر واحد، انه ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى.
3: أكيد.
2: فالسعي شوفه رب العالمين، هو راح يرزق رزقنا أو راح يعوضنا، يعني سعية سوف يجزى الجزاء الأوفى بناء على رب العالمين يشوفك بأي منطقة جاي تسعى. فمو دائما التفكير المادي أو التارجتينج يكون هي الربح أو الربح المادي، التارجت خدمة شيء يعني أكبر أو أسمى، وراح تجي لش النتائج المالية تحصيل حاصل.
3: جميل، جميل جدا، يعني هذه كلمات حكيمة وفكر حكيم، نتمنى أن دائما تحصلين على ثمارة. دكتورة غفران، في دراسات كثيرة تشير إلى أن 70% من الأدوية المتداولة في العراق يتم استيرادها من الخارج تحديدا. من خلال بحثك، هل يمثل هذا الواقع تحدي أو فرصة استثمارية وفرصة لتطوير القطاع الدوائي في العراق؟
2: طبعاً 70% وصلنا لها بشق الأنفس، كنا 80، يعني الموضوع طلب عمل دؤوب ومصانع كبيرة بنت، يلا قدرنا نغطي هذه 10%. هذا الرقم يمثل لك شايفة الأزمة اللي تقدرين من خلالها تخلقين فرص، فهذا الرقم بحد ذاته فرص وتحدي بنفس الوقت، يمثل لك تحدي كبير أنه أنت متعتمدة ب70% من أدويتك تستورد على مشاكل العالم المستمرة، بأي لحظة أنت احتمال يقطع وهاي الأدوية الأساسية. جزء ثاني، هاي فرص استثمارية كبيرة، هذا اقتصاد منسي، هذه عملة صعبة تحتاج تبقى داخل العراق، هاي تكنولوجيا يفتقدها العراق نحتاج نقويها به. فرؤية التحدي أو رؤية الأزمة كنوع من أنواع الفرص وتعبيدها وتطبيقها بالطريقة الصحيحة هي فكرة البحث. أنا أعاني من أزمة بالعراق، 70% يستورد من أدويتنا، بس بنفس الوقت هاي الأزمة هي فرص، لو بطريقة مناسبة قدرنا نعبدها إلى فرص صناعة وطنية واستثمارات جديدة بالعراق، مو ألم للعراقيين نفسهم، الشركات الدوائية الكبيرة تريد تستثمر بالعراق، فهذا بحد ذاته أنت جاي تبيني لأكو فرص استثمار، والسوق بعده رام، بعده رو، السوق بعده خام ما معبد، تقدرون من خلاله تنقلون استثماراتكم وتستغلون هذا السوق بطريقة صحيحة. وانتقال الاستثمارات داخل هذا العراق معناها تكنولوجيا جديدة اشتغلت في العراق، عملة صعبة داخل العراق ما طلعت استثمرت، أولادنا ظلوا يتعرفون ويتعلمون وتنتقل لهم التكنولوجيا، فالفرصة كبيرة جدا بغض النظر عن فائدتها الاقتصادية.
3: ممتاز. طيب، هل القطاع الخاص أكثر ميلا للاستثمار في هذا القطاع، قطاع الصناعات الدوائية، أم هناك اهتمام حكومي اليوم؟
2: صراحة خاصة بالحكومة السابقة اللي عملت ضمنها، كانت رؤية الصناعة الدوائية شوية أوضح، وكانت القوانين والأنظمة بدأت تنضج بطريقة تدعم الصناعة الدوائية، فتوجه لها القطاع الخاص. القطاع الخاص ما يغامر، خاصة إذا مستثمرين خارجين، إذا ماكو توجه حكومي لدعم هذا القطاع. يعني من صير أكو توجه حكومي راح تشوفين المستثمرين تزداد ثقتهم، وإلا أنت تستثمرين بوضعية غير مستقرة نوعا ما، بعض المستثمرين خاصة الكبار رأس المال جبان يكون خائف جدا، خاصة من ماكو التنظيمات اللازمة أو القوانين للدعم.
3: صحيح، يعني أتفق معك في هذه النقطة، كثير من المستثمرين خاصة الكبار في السوق يعني طرق استثمارهم جدا آمنة مقارنة بالمستثمرين الصغار سنا، يعني يميلون للمخاطرة أكثر.
2: صحيح.
3: ويميلون لمواجهة الخسارة أكثر. دكتورة غفران، يعني في كثير من الدراسات تقول أنه نحن نتحدث عن سوق دوائي تتجاوز قيمته 6 مليار دولار سنويا، هل نحن بهذه النسبة أمام قطاع صحي فقط أم أمام فرصة اقتصادية استثمارية واعدة أيضا؟
2: أمام الاثنين، إحنا أمام فرصة استثمارية اقتصادية مهملة منسية داخل العراق تزدهر وتستمر، وبالإمكان بيوم الأيام العراق تلقينا يصدر لكثير من دول المنطقة إذا تم الانتباه لهذه الصناعة ولهذه الفرصة ودعمها بالقطاع الخاص والمستثمرين ودعمها بصناع القرار والسياسات بها. بالجهة الأخرى، هذا الرقم إذا قدرنا نوفر جزء كبير من عنده من داخل العراق، راح تنتهي معاناتنا من نقص الأدوية، من تحكم الشركات الكبيرة بالأسعار، الأدوية الجديدة بأسعارها الكبيرة اللي تكسر الظهر صراحة، فتشوفين عندنا نقص والأدوية المهمة اللي هي السرطانية البيولوجية الحياتية، اللي هي الإنسان بين الحياة والموت هو هاي الحباية، أنت ما تقدرين توفرينها. شعور العجز اللي كنا نحسه بالمستشفيات راح ينتهي بهذا الموضوع، فيعني حتى من قدمتها فرصة للمستثمرين قلتهم هذا وقتكم تكونون أبطال تقضون البلد والناس من هذه الهموم، نفس الوقت تربح باقتصاد وبزنس كبير. يعني أضطرتها بشغلتين، بالشغلة الإثيكال بالشغلة المادية، أنه أنت فرص نجاحك وربحك بهذا القطاع كبير جداً.
3: بعد عرضك لنتائج البحث والدراسة، هل لقيت إقبال من عدد من المستثمرين أن يستثمروا جديا في هذا القطاع حتى لو كانت بمبالغ جدا ضخمة؟
2: يعني خلينا نقول أنا ما عرضتها بعدني بابليك، بس خلينا نقول من المقربين من الحلقة المقربة، وبعضهم اللي حضروا أصلا المناقشة بحد ذاتها طلبوا بالنتائج وبالباي برودكت. يعني المناقشة عرضت إيريز، مناطق معينة الأدوية السرطانية أدوية، بينما حقيقة دراستي بدت على كل برودكت أنت تشوفين الفرص مالته. الأرقام يعني صدمت الكثير، أكو مناطق ما كنا نعرفها طلعت جديدة، مثلا الحليب ما حد يفكر مستثمر بالحليب مع الأطفال، بينما أرقامنا هائلة كانت بحليب الأطفال والملكيريا. فأكو مستثمرين تواصلوا وياي بس على مود أنه هم موضوع الحليب والاستثمار
3: حليب
2: في
3: الأطفال.
2: حليب الأطفال شكد مهم حليب الأطفال، ما عدنا مصنع واحد يصنع داخل العراق.
3: يعني هذه فرص استثمارية جاهزة
2: كبيرة،
3: والمعلومات مقدمة من حضرتك، يعني تعب
2: كاملة
3: مهني وأكاديمي أكيد. هذا
2: يعني لو نتائج بحثي أنه صار عندنا مصنع واحد مال حليب الأطفال بالعراق، أنا أعتبر بحثي أوتا أكله، وحقيقة حققت نتيجة عظيمة بي.
3: يعني نحن نأمل ذلك بالأخير
2: إن شاء الله.
3: دكتورة، أحد المفاهيم الأساسية في رسالتك هي الأمن الدوائي، ما مفهوم هذا المصطلح أو معنى هذا المصطلح؟ لماذا أصبح اليوم الأمن الدوائي جدا مهم، ملف جدا مهم في العراق؟
2: تعرفين يوم تتأطر الأمن الدوائي عندي كفكرة يمكن عند العراقيين، تذكرين كورونا من كل الدول سدت بيبانها وقالت أؤمن حاجتي من الكمامات والكحول والاحتياجات الأساسية، وما يزيد عن حاجتي أصدر الآخر للدول الأخرى. هنا العراق ظل قاعد إنه ينتظر أي واحد من الدول يزيد منه شيء معين
3: بيساعد.
2: يقدر ينطيني. هاي فكرة الأمن الدوائي، إنه الأدوية الأساسية لازم توفر وبطرق، ونحط طريقة بلان A وبلان B وبلان C، لأن هاي الأدوية متعلقة بحياة الناس، يعني نفقد حياتنا. هاي الفكرة لازم تعزز وترسخ بالدولة وبالقطاع الخاص، حتى من يجي مستثمر برقم كبير يريد يستثمر بقطاع هو خلاص معبد وموجود والمنافسة به كبيرة، أمنعه. هاي الدولة لازم تتدخل، يعني احنا ما عاد ما نحتاج نصنع باراسيتول نهائيا. اي شخص يريد يفكر بتصنيع الباراسيتول الدولة لازم توقف تقول له لا، هذا السوق انملى، روح الأدوية اخرى احنا محتاجينها، وانا دعمك وانطيك. هذا نوع من حماية السوق، مو قتل المنافسة، بعدنا مو بمرحلة قتل المنافسة، هذا نوع من حماية السوق وتوجيهه. يعني شايف ربان السفينة، الدولة لازم تشتغل بهالطريقة، كربان تبدي تقود السفينة تقول له روح لهذا الاتجاه روح لهذا الاتجاه.
3: صحيح.
2: تعزيزا للأمن الدوائي.
3: صحيح. طيب دكتورة غفران، العراق اليوم يسعى إلى زيادة مساهمة الإنتاج المحلي في تلبية احتياجات الدوائية خلال السنوات المقبلة، ليس في المستقبل القريب. برأيك ما الذي يحتاج هذا القطاع لتحقيق هذا الهدف بأفضل طريقة؟
2: سياسات دوائية صحية صناعية واضحة، سياسات قابلة للتطبيق لخمسة وعشرين سنة، وليس سياسات تتغير بتغير الحكومات. عمل مؤسساتي دؤوب لدعم هذا القطاع، القطاع ما يدعم سنة وسنتين وثلاث سنوات، يراد للسياسة واضحة ورؤية واضحة قابلة للتطبيق ممتدة بعمل مؤسساتي، لا تنتهي بانتهاء حكومة.
3: ممتاز. طيب من خلال بحثك، ما هي أبرز الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، قطاع الصناعات الدوائية، اللي اكتشفتيها وتفاجأتي بيها، إضافة إلى مصنع حليب الأطفال اللي ذكرتي؟
2: طبعا الحليب هو مو أعلاهم بس موجود، وموجود يعني ويا ريكومنديشن. مثلا من إجا المستثمر قلت له لا تفوت باسمك، أخذ حليب متعارف عليه موجود، يعني واحدة من الفورميلات الموجودة بالعراق وسوقها موجود واستثمر به. الحلو أنه كل إيريا طلعت وياها الريكومنديشن شلون تستثمر بيها. أعلى منطقة للاستثمار والأصعب الأدوية البيولوجية، كانت أعلى رقم موجود للاستثمار لكنها الأصعب. من تريد تفوت بالأدوية البيولوجية أعرف نفسك أنك فايت بستراتيجيك إيريا، يعني شنو؟ يعني خطط طويلة، فلوس هواي، يلا تؤتي أكلها، مو من أول سنة سنتين ثلاث سنوات خمس سنوات أنت راح تبدي تربح، لا، لازم تحط نفسك أنك فايت بشيء استراتيجي يحتاج له من خمسة إلى عشر سنين يلا يبدي يوقف على حيله وينجح وينطي نتائجه. تليها الأدوية السرطانية، اثنيناتهم تعتبر أعلى إيريا من ناحية البزنس والإيكونومي وفرصة الاقتصادية الكبيرة الموجودة بيها، بنفس الوقت يراد لها استراتيجيك ثينكينج وديسيجن تشينجينج، واحدة من عندهم قرارات من الدولة عم تقدرين تستثمرين بيها.
3: ممتاز. يعني هذه الصناعات هي موجودة وممكنة، لكن المستثمر يجب أن يضع في رأسه أنه مقبل على استثمار في الأصول وليس نتائج وأرباح مفاجئة وأيضا تكون سريعة ولا على المدى القريب. طيب خلال إعدادك للرسالة هل كانت هناك نتائج وأرقام يعني فاجأتك شخصيا وخلتك ممكن تنظرين بشكل مختلف إلى الصناعات الدوائية وفي العراق تحديدا؟
2: والله كثير. يعني مثلا النوع من أنواع الأنتيبايتك سيفالوسبورين والبنسلين العراق مكتفي كليا يعني بخاصة بالقطاع العام.
3: بنسلين
2: وسيفالوسبورين احنا نسميه بيتا لاكتام وسيفالوسبورين. بنسلين بأنواعه يعني كل ما يطلع دواء جديد ترجعين البنسلين اللي هو البيتا لاكتام. كانت الأرقام مفاجئة. ديسانفكتنت العراق مغطي 100% من حاجته بالسوق الدوائي القطاع العام من الإنتاج المحلي. فأي واحد يجي بعد بالديسانفكتنت لازم نقول له السوق مقبط. بعد الايفي فلويد العراق واصل للاكتفاء بالايفي فلويد المحالي الوريدية وعندنا مصانع كبيرة بعدها إذا رجعت اشتغلت يصير السوق كلش مزدحم
3: متخلصة.
2: يعني هاي طلعت ريكومنديشن انه ابتعد عن هذه المناطق جدا.
3: طيب ما أبرز تحدي ممكن يواجهه أي مستثمر في قطاع الصناعات الدوائية اكتشفتي هذا التحدي من خلال بحثك؟
2: التنظيمات، القوانين، الأنظمة. إذا الدور الكبير وين يقع؟ مو على المستثمرين وعلى على الفلوس، على الدولة. الدولة تحتاج تشتغل بشغلتين: الدعم، تقدم الأراضي، تقدم قروض، تقدم عمود، تشجع المستثمرين. المستثمر قليل ما يستثمر بفلوسه، بفكرة، بالريسورسز اللي عنده الدولة لازم ندعمه بأرض أو بقرض. الشغلة الثانية الأنظمة والقوانين مالتنا نوت ماتشور بعدها. ماتشور تحتاج لها كل شوية ماتشور ليس ناضجة بطريقة كافية للاستثمار. فكثير من المستثمرين الكبار اللي فاهمين السوق يقول لي وين قوانينكم العراقية؟ من يقرأ القوانين العراقية يقول لي لا بعدني مو ردي، رغم أعرض نجيب استثناء نشتغل يقول احنا ما نشتغل باستثناءات. يا أكو قانون محمي بمدة عمود أنا أجي أخلي استثماري داخل العراق، يا أما لا أنا ما أقدر أشتغل بهاي الطريقة الرسكي.
3: طيب دكتورة هنا ممكن أني شخصيا يبدر إلى ذهني سؤال، يعني المستثمرين الكبار اللي هم لهم قدرة أنه يبنون مشاريع جدا ضخمة تأثر باقتصاد المجتمع هم شخصيا معرضين عن الاستثمار، يعني شنو الحل هنا؟
2: الدولة تبدي تنضج قوانينها وتخلي سياسات، والدولة هي ترسل على المستثمرين، الحكومة هي ترسل على الشركة الفلانية
3: هي اللي تحتضن
2: تقول لهم تعالوا استثمروا أنا راح أنطيك كذا، راح أنطيك هذا النوع من الحماية، راح أنطيك القانون بشرط انقل لي تكنولوجيا، علم العراقيين، انقل هاي الأمور داخل العراق. هذا توجهات دولة تدعم القطاع الخاص بهذه الطريقة.
3: تمام، يعني شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات اللي تقدمينها لنا في هذه الحلقة، واعتقد أي مستمع مقبل على العمل وليس الاستثمار في الصناعات الدوائية راح يستفاد كثير من هذه المعلومات. ولازالت لدينا الكثير من الأسئلة. كيف ساعدك الـ MBA دراسة إدارة الأعمال الماجستير في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد على الربط بين الجانب الأكاديمي والعملي وتحويل فكرة بحثية إلى توصيات مهمة تمس اقتصاد الدولة وأيضا ممكن أن تساعد بشكل كبير في حل الكثير من المشاكل في القطاع الصحي في آن واحد؟
2: يعني وبعد ضاف لي إضافة للعملي المهني السياسي ساعدني كثير من القرارات السياسية وبناء القرارات السياسية اللي أشارك بها. الـ MBA احنا نسميه بالإنجليزي المايندسيت، changing of the mindset، يغير تفكيرك. يعني من تجين تقولي لي شنو تعلمتي أقلش تفكيري كقائد اختلف، هو صنع قادة بمجالات مختلفة، زملائي كانوا من مجالات مختلفة، نفط، كهرباء، اتصالات، صحة، أغذية، يعني كان عندنا كثير من المجالات داخل القاعة الوحدة وكل واحد يحجي بمجاله يعني بالعمل مالته. فقدرنا ناخذ في الدراسة معينة جمعتنا كنا غيرة المايندسيت مالتنا طلقتنا قادة لمجالاتنا عمود نقدر نطور ونصنع ونضيف لهاي المجالات. فصراحة أنا البروغرام أنصح جميع، يعني أنصح أي واحد يريد يفوت بقطاع معين ويريد يكون ضمن قادة هذا القطاع. والقادة مو أقصد بها الربح المالي، القائد مو سيكينج أنه هو أو يبحث أنه يحصل أعلى الفلوس. القائد هو يقول لك راح أغير وأحسن وأبني إمبراطورية كاملة في هذه القطاع لتحسين هذا القطاع. الفرصة أو الستب الأولى إلى أو الخطوة الأولى إلى راح تكون ضمن الـ MBA لـ MBA بناء العقلية كقادة، يعني أنت بناء عقليتك كقائد في هذا القطاع تيجي من خلال الـ MBA. كثير من الأمور كنت أعرفها بس ما أعرف شنو مسماها، ما أعرف شنو بدائلها. يعني أنا أسوي هاي الأمور بهاي الطريقة، شايفة اللي يتعلم السباحة عن طريق الغرق، أكو واحد يغرق ويتعلم ينجي نفسه ويعرف طرق السباحة، بس هل هاي طريقة السباحة الوحيدة المكتشفة؟ لا، من ترحي المدرب راح تكتشفين طرق هواي، راح يقوي هاي الطريقة ويعززها. هذا وصفي للـ MBA، شنو اللي ضاف لي أو بأي طريقة قدر يدعمني.
3: ممتاز. طيب على ذكر زملائك في الـ MBA، هل صحيح أنه من خلال كونكم مدراء لأقسام ومسؤولين على موظفين أو قادة لمؤسسات وأسستوا مؤسساتكم بأنفسكم، كان هذا الشيء ملهم لكم في هذه التجربة ليس فقط الدراسة؟
2: جدا، يعني كان موضوع يعني إحنا كوميونيتي،
3: صرنا يعني في نخبة،
2: وحقيقة نريد نأسس كوميونيتي خاص بالليدرز مال MBA داخل الجامعة. صار أكو كوميونيتي، صار أكو نخبة، صار أكو مجتمع يفهمك مشاكلنا، كنا نقدر نعالجها بيناتنا، مشاكل شركاتنا. يعني مثلا اللي صار عنده فد بوزيشن معين يعلنا داخل الجروب محتاج هيك، تعرفون ريكومنديشن، ومنها بدأت تكبر استراتيجيك ثينكينج وبناء الرؤى ومشاريع شاركنا بيها، مشاريع دعمنا بعضنا بيها. فيعني الموضوع كان ملهم، يعني الزمالة كانت أو تجميع هذا الكوميونتي داخل قاعة واحدة، هذا بحد ذاته إذا أتكلم عنه يأخذ حلقة كاملة. فإته نشتلتقي بقادات قطاعات مختلفة، ناس شغوفة جاي تبني وتقيد وتغير العراق بطريقة رائعة جدا. أنا فخورة بيهم كلهم، كل واحد إلى بصمته الرائعة في مجاله.
3: يعني كلام جدا جميل ويطول فيه الحديث، لكن أنا عندي سؤال هنا. لو أتيحت للسيدة البصرية، سيدة الأعمال البصرية غفران القطراني، فرصة الحديث أمام صانع قرار أو مستثمر كبير لمدة دقيقة واحدة، ما الرسالة التي ستوجهيها له من خلال رسالتك؟
2: كصانع القرار، هذه يعني إحنا في حاجة ماسة وتامة إلى رؤية واضحة في قطاع الصناعة الدوائية، وعمل مؤسساتي لا ينتهي بانتهاء حكومة معينة، يعني عمل متكامل خاص بدولة ومؤسسة وليس حكومات. بالنسبة لأي مستثمر في هذا القطاع، هذه فرصتك تكون بطل، تنقذ آلاف الأرواح، آلاف الأرواح تنقذها وتحقق أرباح مالية هائلة جدا. لكن استثمر بحذر، استثمر بخطى واثقة، خطى عميقة، وأنا متأكدة أن الاستثمار في هذا القطاع في هذا البلد راح يأكله. جاي نحكي عن سوق يقارب أو يزيد عن 5 مليار دولار، رقم كبير جدا. إلقى فرصتك، ألقى فرصتك وراح تنجح بطريقة هائلة وبعد، وتنقذ آلاف الأرواح. يعني فرصتك تكون بطل، وكذلك تقدر تصنع مالي أو مال من خلال كونك بطل.
3: إن شاء الله تصل الرسالة. دكتورة غفران، ما النصيحة التي تقدميها للطلبة وأيضا المهنيين الذين يفكرون اليوم بمواصلة دراستهم العليا أو الالتحاق ببرنامج الـ MBA في الجامعة الأمريكية ببغداد؟
2: بحثك عن الماجستير أو الرسالة أو الدراسة العليا أو الشهادة العليا لازم يكون لهدف إجابة أسئلة ما قدر يجاوب لك إياها أي قطاع، أو سد فجوات موجودة ضمن قطاعك أو ضمن عملك. أما إذا تبحث عن شهادة وتكريم وتصفيق، المكان يكون خاطئ جدا. فقط من تكون عندك إجابات غير قادر على إجابتها في عملك، روح استثمر بنفسك للإجابة في المكان الصحيح. بالنسبة للـ MBA، هو الجامعة الوحيدة في العراق تقدم هذا البروغرام، هي الجامعة الأمريكية. فكل من يبحث عن الـ MBA بمستوى عالي جدا وبجودة عالية وبتغيير أفكار، يتوجه للماستر في إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية كونه متكامل.
3: أخيراً دكتورة غفران القطراني، سيدة الأعمال البصرية، أنا جداً أحب أنه أذكر أنت بصرية، لأنه دائماً أنت في كثير من مقابلاتك تعتزين بهويتك وانتمائك وتذكرين البصرة بأجمل الأوصاف. في حال تم تطوير هذا البرنامج إلى درجة الدكتورة في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد، هل ستختارين أخذ هذه الشهادة من هذا الصرح التعليمي أيضاً؟
2: خليني بالبداية أقول البصرة، أهل البصرة، البصرة تعيش بيهم مهما يعيشون بيها، فينقلونها بكل مكان، بكل يعني بطريقة أنه أنا مجرد ما تقولين بصرة ملامحي تتغير بطريقة حنينة جدا تشبه البصرة. وخلي أفاجج أنه إحنا كمجموعة MBA قدمنا طلب إلى الجامعة الأمريكية باستحداث DBA أو الدكتوراه في إدارة الأعمال، لأن تقريبا أكثر من 20 شخص من خريجين MBA، يعني تقريبا كلهم،
3: لأن احنا الدكتوراه؟
2: احنا طالبنا وعدونا انه هم راح يدرسونا دراسة استراتيجية عمود يقدرون يستحدثون هاي الدراسة داخل الجامعة الامريكية. مع العلم احنا يمكن 25 او 26 شخص، احنا وصل التصويت اكثر من 20 انه هو يريد يكمل دراسة الدكتوراه في ادارة الاعمال اكمالا للام بي اي اللي اخذنا، وراسلنا رئاسة الجامعة بالموضوع وجابوا لنا انه هم جاي ينظرون بالموضوع الاستحداث.
3: يعني او انا احب ان يعني انطيكي بشارة، يعني الدكتور براد كوك رئيس الجامعة الأمريكية في العراق بغداد، بروفيسور براد كوك، يعني أخبرنا أنه يتم العمل جديا على منح شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال لكل طلبة الـ AUIB سواء كانوا بكالوريوس ويحبون يكملون هذه المسيرة إلى الدكتوراه أو أخذوا شهادة الماجستير ويحبون يكملون إلى هذه المرحلة المهمة. يعني أنا كنت جدا سعيدة وفخورة بهذا اللقاء، وأتمنى لحضرتك كل التوفيق في مسيرتك الأكاديمية والمهنية، وجدا سعيدة باستضافتك اليوم معنا في برنامج The Uni Voice وتحديدا فقرة Alumni Spotlight السيدة غفران القطراني، الرئيس التنفيذي لنيبور Health Sector Development وخريجة ماجستير إدارة الأعمال MBA في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد. شكرا لك، شكرا لحضورك وإعطائنا جزء من وقتك، وتنورينا دائما في AUIBFM.
2: شكرا جزيلا، تشرفت بكم، وشكرا للحوار الرائع وتسليط الضوء بطريقة مناسبة والأسئلة الذكية جدا، يعني أشيد بأسئلتك. شكرا جزيلا.
3: ست، هذا واجبي. أهلا وسهلا.
0: One University, many voices. Together we learn, grow, and make a difference. Welcome to the Uni Voice Show, where every story matters.
1: Our sincere thanks to Dr. Ghofran Al-Qutrani for sharing her valuable insights and for highlighting one of the most important issues related to the future of Iraq's pharmaceutical industry and pharmaceutical security. We also thank her for sharing her inspiring academic and professional journey with us. And that's all for AUIB Alumni Spotlight. Wait for us in another episode. We have a lot of guests who have big achievements besides having the MBA from the American University of Iraq, Baghdad.
0: One university, many voices. Together we learn, grow, and make a difference. Welcome to the Uni Voice Show, where every story matters.
1: Well, dear listeners of the AUIB FM 101.5, this brings us to the end of today's episode of the Uni Voice Show. Together, we revisit the key moments of the second graduation ceremony of the American University of Iraq, Baghdad, and explored the university's vision for future through a special conversation with its president, Professor Bradley Cook. And we also highlighted the inspiring story of Dr. Ghofran Al-Qutrani, whose experience demonstrates how academic knowledge can be transformed into ideas and initiatives that create meaningful national impact. Our thanks go to our distinguished guests and to you, dear listeners and viewers, for joining us at the Uni Voice Show. I'm Maryam Elias. I was with you in writing, presenting, and also coordination with the guests at the Uni Voice Show and the director, Ahmed Al-Sufi. Until we met again in another episode of the Uni Voice Show. Thank you for listening and goodbye.
0: From classrooms to boardrooms, from ideas to impact, this is the Uni Voice Show, where AUIB speaks, inspires, and connects every voice across campus. Stay tuned, the Uni Voice is live now.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: same.
1: لا تتعامل ويا الحركة والرياضة كأنه هي عقوبة لأن وزنك زاد. فالحركة مو بس حتى تضعف أو تغير من شكلك، جسمك يحتاج حركة حتى يبقى حي فعلياً. تمشي، تسوي نشاطات بسيطة، كل هذه راح تفرق ويا نفسيتك ويا النوم ويا الدورة الدموية وحتى طريقة التفكير. فمو ضروري تصير رياضي محترف، المهم لا تخلي جسمك يذبل من قلة الحركة.

الضرائب مو مجرد التزام قانوني، هي إسهام مباشر ببناء حياة مجتمع أفضل. الضرائب تساعد بتطوير الخدمات العامة مثل المستشفيات، المدارس والطرق، وتدعم استمرارية المرافق اللي نستخدمها كل يوم. لذلك التزامك بدفع الضرائب مو بس يحميك من المشاكل القانونية، هو يخليك جزء بتحسين المجتمع للأفضل. فكل مساهمة صغيرة راح تترك أثر كبير.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

الدكتور أحمد زكي بدر هو أستاذ الأدب الإنجليزية، ولد عام 1925 بغداد، وكان أول عراقي درس الأدب الإنجليزي الحديث بالجامعات العراقية، وهو اللي دخل الأدب المقارن إلى الجامعات وأسهم بتطوير الدراسات الأدبية بالعراق، وهذا اللي أثر البحث الأكاديمي والأسلوب التعليمي بالأدب العالمي.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: ثم
1: يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

أحسن الناس هم اللي يكونون سند وداعمين للآخرين واللي يهتمون بكل اللي يحبوهم. بس وظل هذا الوقت لا تنسى نفسك، لأن العطاء المستمر بدون توازن راح يخليك تفرغ من داخلك، راح يخليك تتعب، وراح تفقد قدرتك حتى على الحب. فحاول تهتم بنفسك وتكون سند وداعم لنفسك مثل ما أنت للآخرين، لأن اللي ما يراعي نفسه ما راح يقدر يراعي أي شخص غيره.

0: radio station and all the success. And thank you so much for what you do in terms of covering it and
1: and
0: helping us create a great community here.
1: Thank you so much. It's an honor, and this is my job. And أهلاً وسهلاً بك دائماً.
0: أهلاً بك. All right. Thank you very much.
2: Meet the experts. Leaders building the future.
3: Our sincere thanks to Professor Bradley Cook for this insightful conversation and for sharing AUIB's vision, achievements, and future aspirations with us. That was Meet the Experts with Mr. President Bradley Cook. We hope that you enjoyed this conversation with him. And about the information in this interview, it's really, really important to listen to it and just to have information about the future of AUIB and the most important next step for AUIB faculty team and its students and leaders. That's it with Meet the Experts. Let's move on to another segment in today's episode of the Uni Voice Show, and it is AUIB Alumni Spotlight.
2: One university, many voices. Together we learn, grow, and make a difference. Welcome to the Uni Voice Show, where every story matters.
3: Dear listeners of the AUIB FM 101.5, from discussing the institution itself, we now turn our attention to one of its most important outcomes, its graduates, who carry what they have learned beyond the classroom and transform it into meaningful impact within their communities. In the segment Alumni Spotlight, AUIB Alumni Spotlight, we feature an inspiring graduate who successfully combined professional experience with academic ambition and used her studies to address an issue that directly affects both public health and the national economy. Our guest today in this segment is Dr. Ghufran Al-Qutrani, CEO of Nippur Health Sector Development and a graduate of the MBA program at the American University of Iraq, Baghdad. مستمعينا عبر AUIB FM 101.5، لكل خريج قصة ولكل قصة أثر يمتد إلى ما بعد قاعات الدراسة. وفي الجامعة الأمريكية في العراق بغداد لا تتوقف رحلة التعلم عند الحصول على الشهادة، بل تبدأ منها مرحلة جديدة تتحول فيها المعرفة إلى مشاريع وأفكار وحلول تسهم في خدمة المجتمع وصناعة المستقبل. ضيفتنا اليوم هي واحدة من أبرز خريجات برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد، اللواتي جمعن بين الخبرة المهنية والطموح الأكاديمي، فاختارت أن تدرس قضية تمس صحة المجتمع واقتصاد الدولة في آن واحد، ومن خلال بحث تناول الفرص الاستثمارية في التصنيع الدوائي ودوره في تعزيز الأمن الدوائي في العراق. واليوم في برنامج The Uni Voice وتحديدا فقرة Alumni Spotlight في AUIB سنسلط الضوء على هذه التجربة، كيف أسهمت تجربة MBA في تشكيل هذه الرؤية، وما الذي كشفته دراستها عن مستقبل القطاع الدوائي والفرص الاستثمارية الواعدة فيه. يسعدنا أن نرحب بضيفتنا الدكتورة غفران القطراني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة نيبور هيلث سيكتور ديفلوبمنت وخريجة ماجستير إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد. أهلا وسهلا بك دكتورة غفران.
4: أهلا وسهلا بك،
3: نورتينا اليوم، وجدا جدا سعيدين باستضافتك اليوم في برنامج The Uni Voice وتحديدا فقرة Alumni Spotlight.
4: ممتنة جدا للدعوة، شكرا جزيلا لتسليط الضوء.
3: أهلا بك دكتورة غفران، أنت ضيفتنا لأول مرة في إذاعة AUIB FM، لذا بداية عرفي المستمعين والمشاهدين عن نفسك. من هي غفران القطراني على الصعيد الإنساني الأكاديمي والمهني؟
4: أنا صيدلانية غفران ماجد القطراني، صيدلانية من البصرة، سيدة أعمال بصرية متخصصة بالصناعة الدوائية. بديت مشواري المهني في مصنع سما الفيحاء في البصرة، وكنت من المؤسسين لهذا المصنع في بداياته وتحديد طرقه واستراتيجيته. وتوجهي للصناعة الدوائية كان بناء على رؤية أنه العراق محتاج إلى صناعة أدوية، ما محتاجين لاستيراد الأدوية نتيجة النقص الموجود كثير في مستشفياتنا.

0: والحمد لله يعني مشيت بهذا السكتر لحين تأسيس شركتي الخاصة بال 2020. يعني كان وقت صعب جدا الناس تطلع من العمل بسبب كورونا. أنا لا، كنت صاحبة رؤية أنه هذا الوقت المناسب اللي أنتقل بيه لعملي الخاص نيبور. ونيبور تعتبر من أكبر الشركات الرائدة في مجالات الصناعة الدوائية والقطاع الصحي بصورة عامة بالعراق. إحنا نبني سياسات الصناعة الدوائية ونحاول نطورها، نحاول نطور القطاع الصحي، نزيد الجودة داخل هذا القطاع بحد ذاته. أكاديميا بعد شهادة الصيدلة صراحة ما حسيت أنه بالإمكان أنه أنتقل للماستر أو أحتاج، لحد ما وصلت إلى مفترق طرق. بالفعل هناك كثير من الأسئلة ما كنت ألقى عليها إجابات، وكنت محتاجة هذه اللمسة إضافة لللمسة الفنية، لمسة الأرقام والاقتصاد والبزنس. فمجرد ما عرضت الجامعة الأمريكية برنامج الـ MBA اللي كنت أحلم به صراحة، وحاولت قدر الإمكان أنه أدرسه خارج، بس كان صعب يتعارض مع يعني العمل مالتي، انتقلت. يعني مجرد ما انه الجامعة الأمريكية عرضت هذه الفرصة انضميت ضمن برنامج الـ MBA الإكمال الرؤية الموجود عندي.
1: وهنا لدي سؤال طبعا يتوارد إلى فكري وإلى فكر الكثيرين من المستمعين وحتى المشاهدين. دكتورة غفران، يعني بعد سنوات من العمل والخبرة المهنية بقطاع الصناعات الدوائية، وأيضا ممكن أنت وصلت إلى مرحلة أن تكوني استشارية في مكتب رئيس الوزراء السابق أيضا، ما الذي دفعك للعودة إلى مقاعد الدراسة؟ هل هو فقط لأن كونها شهادة ماجستير واختيار إدارة الأعمال؟ أنت بالأصل ناجحة في إدارة الأعمال وفي تأسيس المؤسسات، فهذا يدفعنا إلى السؤال، ما الذي دفعك لاختيار دراسة الـ MBA إدارة الأعمال مرة أخرى وفي الجامعة الأمريكية في بغداد؟
0: راح تشوفيني دائما أعود إلى مقاعد الدراسة. الدراسة مو مرحلة وتنتهي، لآخر يوم. يعني حتى وصية الرسول الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام على آله بآخر يوم قل له تعلم، قل له باقي لي ساعة من الدنيا شنو أسوي بيها، قل له تعلم. فراح دائما أختار العودة على مقاعد الدراسة لما تكون هناك أسئلة. يعني ما عدت أبدا عمود أملك شهادة، عمود أكون أنا من الشهادات العليا وأكون صاحبة شهادة ماجستير، عدت لأن كثير من الأسئلة ما قدرت أوفرها بمعلوماتي التقنية أو المهنية من بيئتي. كنت محتاجة إلى رؤية خارجية لإكمال هذا النوع من الأسئلة لي. فالـ MBA بالنسبة لي كنت أبحث عنه لأكثر من 5 سنوات. يعني إحنا الحمد لله هسه انفتح بالجامعة الأمريكية وقدرنا ندخل له. وصراحة يعني هاي نصيحتي للجميع، إنه أنت لما تريد الماجستير لازم تكون عندك أكو جاب معينة موجودة بحياتك المهنية تحتاج تسدها من خلال الماجستير يلا تتوجه له، أما كشهادة ما تكون إلها ذات قيمة أبدا. يعني
1: صحيح. طيب دكتورة غفران، كيف انعكست تجربة دراسة الـ MBA على تفكيرك كقائدة ومديرة تنفيذية بالأصل، وما هي أبرز المهارات اللي اكتسبتيها من خلال دراستك هذا البرنامج؟
0: يعني حقيقة أفضل شيء نضاف لي strategic thinking، صارت أفكاري واستراتيجياتي تفرق. يعني سابقا كنت أتخبط نوعا ما لأن ما كانت عندي knowledge بيها أو ما كان عندي الأكاديميك knowledge بيها، وأكو شغلات اكتشفت روحي by default أسويها أو من اعتيادي للبزنس بس ما أعرف إلها مسمى وطرق وقياسات، وأكو طرق أخرى. فإذا تقولي لي شنو أفضل شيء يعني نضاف لي في دراسة الـ MBA هو strategic decision والdecision making based on numbers، يعني
1: صناعة القرارات الاستراتيجية
0: والاتخاذ القرار بناء على الأرقام. هذا من أفضل اتخاذ القرارات الموجودة بأقل ريسك موجود، إنك تكون خططت بطريقة صحيحة. وصراحة شفت التجسد من أول محاضرات الـ MBA. يعني أنا منتظر تتخرج يلا شفت التجسد بكل كورس كنا ناخذه، كنت أشوف تجسد هذه الأمور بعملي، وكثير من الأساتذة كانوا يساعدوني بعملي بمشاكل داخل شركتي. طبعا تاحت لي فرصة يمكن أكثر من البقية إنه أنا المشاكل كانت موجودة داخل الشركة وعندي مساحة كوني CEO إنه أحاول أحلها. فحقيقة يعني من أول محاضرة أنا قدرت أضيف لشركتي وللبزنس مالتي من خلال الـ MBA.
1: طيب على ذكر القضايا اللي بحاجة إلى حل في شركتك الخاصة، هل كانوا الأساتذة المتوفرين في برنامج الـ MBA قادرين على حل هذه المشاكل رغم كونهم ليسوا عراقيين وأبناء هذه البيئة، لديهم تفكير عالمي أكثر مما هو محلي؟
0: يعني أنا راح أذكر الجميع كان متعاون والكل عنده قدرة للمساعدة وتقديم المساعدة، وماكو يوم مثلا حتى في أحيانا لما يكون الوقت ضيق يعني للكورس نفسه يقول لي تعي غير يوم مو بنفس الكورس عم نحكي بهذه الأمور. مثل دكتور حسن أنا ساعدني في بناء شجرة الحسابات داخل الشركة بعد ما اكتشفت عندي مشاكل مالية وعدت التأسيس المالية كاملة داخل الشركة. دكتور ديتر اقترح علي نظام HR انه هو يساعدني في بناء من خلال الاكسل شيت من درسنا وياه انه الاورجنايزيشن تشارت شلون يعاد تنظيمه او باي طريقه نقيس الكي بي ايز للناس. فصراحه كانوا دائما يقدمون هاي المساعده برؤيه حلوه ويعطوني مجال انه افتهم شركتي بطريقه يعني مناسبه، ويقولوا لي مو كل افكارنا قابله للتطبيق، اخذي ما يخدم العمل وليس تخلين انه شركتك تستخدم الافكار مالتنا. وكانوا متعاونين جدا بهاي يعني انا اشكرهم وجميع الاساتذه. طبعا خصيت بالذكر استاذين لان تخصص معين ساعدوني داخل الشركه، لكن الجميع كان متعاون باي مشاكل نواجهها داخل شركاتنا ونعرضها عليهم للحل.
1: ممتاز. طيب دكتوره غفران، انا عندي هنا سؤال ممكن يكون شخصي والشخص يشعر به لكن ما يصرح به دائما. انت قائده لمؤسسه وانت قدتي هذه المؤسسه من الصفر حتى وصلت الى مستوى معين، مستوى جيد جدا نقدر نعتبره في السوق الدوائي. يعني عندما اكتشفتي أن هناك أخطاء أنت تقومين بها بمجال الإدارة أو قيادة الشركة، هل كان هذا الأمر يأثر على حضرتك نفسيا أو ممكن كانت الأنا تقول لا أنا صح في هذا الأمر؟ كيف استطعتي أن تصل إلى مرحلة التواضع حتى تسمعين النصيحة وأنت قائدة لهذه المؤسسة من سنوات؟
0: أنا أجيت عمود أسمع هاي النصيحة، كنت كلش أسعد من أتعلم الشغلة وأكتشف نفسي يعني مسويتها غلط، يعني على عكس الآخرين من ألقى مشكلة وأعرف الحل بنفس الوقت أعتبر محظوظة أنه أنا عرفت الغلط يعني حطيت إيدي على الغلط وراح أبدي أحله. فبالعكس يعني الأنا قد تكون أحيانا من تجي ليش النصيحة بدون طلب، مو أنت رايحة للنصيحة. وحتى في هاي اللحظات أنا بعد وقت يعني الأنا هي شيء مزروع بداخلنا ما نقدر نتخلص منها،
1: صحيح.
0: بس بعد لحظات من الواقعية واقع الحال والبروفيشنال ترجعي لها، لا راح تكتشفين وترجعين تعيدين القرارات وإلا أنت اعترفين بنفس الوقت أنه أنت على غلط.
1: صحيح صحيح. طيب دكتورة غفران، رسالتك حملت عنوان جدا مهم، اكتشاف وتحديد الفرص الاستثمارية في التصنيع الدوائي وأثرها في دعم الأمن الدوائي العراقي. ما الذي دفعك لاختيار هذا الموضوع بالتحديد؟
0: بداية أنا يعني شقيت طريق الصناعة الدوائية لأن إحنا عندنا مشكلة بالأمن الدوائي. يعني أنا كنت يومية بالمستشفى أشوف يعني العراقيين الكبار بالسن الأطفال، حتى هذا كان ببداية بحثي ذكرت أنه سبب اختياري هذا البحث يموتون بسبب نقص الأدوية أو تصير عندهم consequences كلش خطيرة بسبب عدم توفر الأدوية. فهذا كان هدف الصناعة الدوائية والأمن الدوائي وقدرتنا على توفير الأدوية الأساسية للمواطن العراقي هي شيء سعيت بي وأنا صغيرة كلش بالسن أول ما تخرجت من 2013. فلما إجت الوقت أنه أنا أقدم بحث يفيد هذا القطاع وينشر ويستفاد منه اختاريت انه الصناعة الدوائية واختاريت الامن الدوائي لان ايماني انه احنا محتاجين هيك نوع من البحوث والاستراتيجي ثينكينج.
1: طيب دكتورة غفران، لازلنا نتحدث في العنوان او القضية اللي اختاريتيها في دراسة الماجستير، هي الفرص الاستثمارية في التصنيع الدوائي واثرها في دعم الامن الدوائي العراقي. يعني انت اول شخصية ركزت على هذا الموضوع، هل هذه الدراسة هي الآن يعني هي المفتاح أو البداية الصحيحة لأي شركة تريد أن تبدأ هذا المجال الصناعات الدوائية وتوفير شراكات مهمة في مجال التصنيع الدوائي في العراق؟
0: طبعا الدراسة راح تنشر وراح تنشر على الويب سايت مالت الشركة كذلك، وراح تشارك مع وزارة الصحة العراقية وتعرض عليهم. الدراسة هي بوابة لأي مستثمر يريد يفوت بقطاع الأدوية، أنصحه يقرأ نتائج الدراسة، راح تقول له بالأرقام وين مكانك. المستثمر يفهم الأرقام، يفهم السوق الريفينيو، يمتى يرجع لفلوس الكاش. الدراسة ما جاي أقول له شيء، راح تبني دراسة الجدوى متكاملة لأي مستثمرين، لكن هي البوابة مالته يعرف المناطق المفروض ما يفوت بيها فلا يخسر وقته، المناطق اللي محتاجة أنه الشخص يستثمر بيها، المناطق اللي بعدها غير معبدة تكون صعوبة الاستثمار لأن تعبيدها صعب لكن بالوقت نفسه ماكو أي منافسين بيه. فالدراسة راح تكون بوابة لأي مستثمر أو أي مستثمر أصلاً موجود في الصناعة يريد يكبر الصناعة مالته أو يزيد المستحضرات مالته، أنصحه يرجع لهاي الدراسة وين متوفرة لأن كثير سألوني. راح تنشر إن شاء الله بعد التعديلات على الويب سايت، على صفحتي الرسمية، على الويب سايت مانيبور الرسمي، وراح تشارك مع وزارة الصحة العراقية.
1: ممتاز. يعني حتى وزارة الصحة العراقية الآن تعتمد على هذه الدراسة بالمستقبل القريب والبعيد؟
0: نأمل يعني لأنها تحتوي على كثير من السياسات الأمن الدوائي الأمن الصحي، كثير من سياسات موجودة هاي داخل الدراسة. الريكومنديشن اللي طلعت من الدراسة للمستثمرين بأي مناطق يفوتون بيها، وللوزارات وصناع القرار بأي مناطق يجب أن تدعم وبأي طريقة تدعم ولمدة أي وقت تدعم، يعني الدعم لازم يكون محدد الوقت. فهي سياسة متكاملة لرؤية الأمن الدوائي والصناعة الدوائية بالعراق.
1: طيب دكتورة غفران، ليش فكرتي أنه تمنحين نتائج هذه الدراسة وهذا التعب الشخصي لمدة سنتين وربما أكثر؟ لأنه قبلها كان في عمل وكان في مطبات أنت مريتي بيها وعالجتيها بنفسك، ليش اختاريتي أنه تمنحين هذه الفرصة للكثير من المستثمرين وما اختاريتي أنه تركزين لا أنا عندي شركة في هذا المجال وهناك منافسين؟
0: وكثير يمكن قالوا لي انه لو تباع هاي الارقام تكون افضل لك. مو هذا مجالي، مو هذا مجال عملي. انا اريد اطور الصناعه، انا عندي رؤيه اكبر لهذا البلد، انا عندي رؤيه انه الادويه تكون متوفره بالعراق، انه ما يمر يوم انه احنا نروح المستشفى وما نلقى الدواء مالتنا. فبسبيل هاي الرؤيه الدراسه راح تكون مجانيه للجميع. وبعد انا دائما اقول لهم رب العالمين انطانا امر واحد، انه ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى.
1: أكيد.
0: فالسعي شوف رب العالمين، هو راح يرزق أو راح يعوضنا، يعني سعية سوف يجزى الجزاء الأوفى بناء على رب العالمين يشوفك بأي منطقة جاي تسعى. فمو دائما التفكير المادي أو التارجتينج يكون هي الربح أو الربح المادي، التارجت خدمة شيء يعني أكبر أو أسمى وراح تجي لش النتائج المالية تحصيل حاصل.
1: جميل، جميل جدا. يعني هذه كلمات حكيمة وفكر حكيم، نتمنى أن دائما تحصلين على ثماره. دكتورة غفران، في دراسات كثيرة تشير إلى أن 70% من الأدوية المتداولة في العراق يتم استيرادها من الخارج تحديدا. من خلال بحثك، هل يمثل هذا الواقع تحدي أو فرصة استثمارية وفرصة لتطوير القطاع الدوائي في العراق؟
0: طبعاً 70% وصلنا لها بشق الأنفس، كنا 80، يعني الموضوع طلب عمل دؤوب ومصانع كبيرة بنت يلا قدرنا نغطي هذه 10%. هذا الرقم يمثل لك شايفة الأزمة اللي تقدرين من خلالها تخلقين فرص. فهذا الرقم بحد ذاته فرص وتحدي بنفس الوقت، يمثل لك تحدي كبير أنه أنت متعتمدة ب70% من أدويتك تستورد على مشاكل العالم المستمرة، بأي لحظة أنت احتمال يقطع وهاي الأدوية الأساسية. جزء ثاني، هاي فرص استثمارية كبيرة، هذا اقتصاد منسي، هذه عملة صعبة تحتاج تبقى داخل العراق، هاي تكنولوجيا يفتقدها العراق نحتاج نقويها به. فرؤية التحدي أو رؤية الأزمة كنوع من أنواع الفرص وتعبيدها وتطبيقها بالطريقة الصحيحة هي فكرة البحث. أنا أعاني من أزمة بالعراق 70% يستورد من أدويتنا، بس بنفس الوقت هاي الأزمة هي فرص لو بطريقة مناسبة قدرنا نعبدها إلى فرص صناعة وطنية واستثمارات جديدة بالعراق، مؤلم للعراقيين نفسهم. الشركات الدوائية الكبيرة تريد تستثمر بالعراق، فهذا بحد ذاته أنت جاي تبيني لأ أكو فرص استثمار، والسوق بعده رام، بعده رو، السوق بعده خام ما معبد. صح. تقدرون من خلاله تنقلون استثماراتكم وتستغلون هذا السوق بطريقة صحيحة. وانتقال الاستثمارات داخل هذا العراق معناها تكنولوجيا جديدة اشتغلت في العراق، عملة صعبة داخل العراق ما طلعت استثمرت، أولادنا ظلوا يتعرفون ويتعلمون وتنتقل لهم التكنولوجيا. فالفرصة كبيرة جدا بغض النظر عن فائدتها الاقتصادية.
1: ممتاز. طيب هل القطاع الخاص أكثر ميلا للاستثمار في هذا القطاع، قطاع الصناعات الدوائية، أم هناك اهتمام حكومي اليوم؟
0: صراحة خاصة بالحكومة السابقة اللي عملت ضمنها كانت رؤية الصناعة الدوائية شوية أوضح، وكانت القوانين والأنظمة بدأت تنضج بطريقة تدعم الصناعة الدوائية، فتوجه لها القطاع الخاص. القطاع الخاص ما يغامر، خاصة إذا مستثمرين خارجين، إذا ماكو توجه حكومي لدعم هذا القطاع. يعني من صير أكو توجه حكومي راح تشوفين المستثمرين تزداد ثقتهم، وإلا أنت تستثمرين بوضعية غير مستقرة نوعا ما. بعض المستثمرين خاصة الكبار رأس المال جبان يكون خائف جدا، خاصة من ماكو التنظيمات اللازمة أو القوانين للدعمة.
1: صحيح، يعني أتفق معك في هذه النقطة. كثير من المستثمرين خاصة الكبار في السوق يعني طرق استثمارهم جدا آمنة مقارنة. صحيح. بالمستثمرين الصغار سنا، يعني يميلون للمخاطرة أكثر.
0: صحيح.
1: ويميلون لمواجهة الخسارة أكثر. دكتورة غفران، يعني في كثير من الدراسات تقول إنه نحن نتحدث عن سوق دوائي تتجاوز قيمته 6 مليار دولار سنويا، هل نحن بهذه النسبة أمام قطاع صحي فقط أم أمام فرصة اقتصادية استثمارية واعدة أيضا؟
0: أمام الاثنين، إحنا أمام فرصة استثمارية اقتصادية مهملة منسية داخل العراق تزدهر وتستمر، وبالإمكان بيوم الأيام العراق تلقينا يصدر لكثير من دول المنطقة إذا تم الانتباه لهذه الصناعة ولهذه الفرصة ودعمها بالقطاع الخاص والمستثمرين ودعمها بصناع القرار والسياسات بها. بالجهة الأخرى هذا الرقم إذا قدرنا نوفر جزء كبير من عنده من داخل العراق راح تنتهي معاناتنا من نقص الأدوية، من تحكم الشركات الكبيرة بالأسعار. الأدوية الجديدة بأسعارها الكبيرة اللي تكسر الظهر صراحة. فتشوفين عندنا نقص والأدوية المهمة اللي هي السرطانية البيولوجية الحياتية اللي هي الإنسان بين الحياة والموت هو هاي الحباية أنت ما تقدرين توفرينها. شعور العجز اللي كنا نحسه بالمستشفيات راح ينتهي بهذا الموضوع. فيعني حتى من قدمتها فرصة للمستثمرين قلتهم هذا وقتكم تكونون أبطال تقضون البلد والناس من هذه الهموم، نفس الوقت تربح باقتصاد وبزنس كبير. يعني أضطرتها بشغلتين، بالشغلة الإثيكال بالشغلة المادية، أنه أنت فرص نجاحك وربحك بهذا القطاع كبير جدا.
1: بعد عرضك لنتائج البحث والدراسة، هل لقيت إقبال من عدد من المستثمرين أن يستثمروا جديا في هذا القطاع حتى لو كانت بمبالغ جدا ضخمة؟
0: يعني خلينا نقول أنا ما عرضتها بعدني بابليك، بس خلينا نقول من المقربين من الحلقة المقربة وبعضهم اللي حضروا أصلا المناقشة بحد ذاتها طلبوا بالنتائج وبالباي برودكت. يعني المناقشة عرضت إيرياز مناطق معينة الأدوية السرطانية أدوية، بينما حقيقة دراستي بدت على كل برودكت أنت تشوفين الفرص مالته. الأرقام يعني صدمت الكثير، أكو مناطق ما كنا نعرفها طلعت جديدة، مثلا الحليب ما حد يفكر مستثمر بالحليب مع الأطفال، بينما أرقامنا هائلة كانت بحليب الأطفال والملكيريا. فأكو مستثمرين تواصلوا وياي بس على مود أنه هم موضوع الحليب والاستثمار
1: حليب
0: في
1: الأطفال.
0: حليب الأطفال شكد مهم حليب الأطفال، ما عدنا مصنع واحد يصنع داخل العراق.
1: يعني هذه فرص استثمارية جاهزة
0: كبيرة
1: والمعلومات مقدمة من حضرتك، يعني تعب
0: كاملة
1: مهني وأكاديمي أكيد. هذا
0: يعني لو نتائج بحثي أنه صار عندنا مصنع واحد مال حليب الأطفال بالعراق، أنا أعتبر بحثي وتأكله وحقيقة حققت نتيجة عظيمة بي.
1: يعني نحن نأمل ذلك بالأخير
0: إن شاء الله.
1: دكتورة، أحد المفاهيم الأساسية في رسالتك هي الأمن الدوائي، ما مفهوم هذا المصطلح أو معنى هذا المصطلح؟ لماذا أصبح اليوم الأمن الدوائي جدا مهم، ملف جدا مهم في العراق؟
0: تعرفين يمتى تأطر الأمن الدوائي عندي كفكرة يمكن عند العراقيين؟ تذكرين كورونا من كل الدول سدت بيبانها وقالت أؤمن حاجتي من الكمامات والكحول والاحتياجات الأساسية، وما يزيد عن حاجتي أصدر الآخر الدول الأخرى. هنا العراق ظل قاعد أنه ينتظر أي واحد من الدول يزيد منه شيء معين
1: بيساعد.
0: يقدر ينطيني. هاي فكرة الأمن الدوائي، أنه الأدوية الأساسية لازم توفر وبطرق ونحط طريقة بلان أي وبلان بي وبلان سي، لأن هاي الأدوية متعلقة بحياة الناس، يعني نفقد حياتنا. هاي الفكرة لازم تعزز وترسخ بالدولة وبالقطاع الخاص، حتى من يجي مستثمر برقم كبير يريد يستثمر بقطاع هو خلاص معبد وموجود والمنافسة به كبيرة أمنعه. هاي الدولة لازم تتدخل، يعني احنا ما نحتاج نصنع باراسيتول نهائيا. اي شخص يريد يفكر بتصنيع الباراسيتول الدولة لازم توقف تقول له لا، هذا السوق انملى، روح الأدوية اخرى احنا محتاجينها، وانا دعمك وانطيك. هذا نوع من حماية السوق، مو قتل المنافسة، بعدنا مو بمرحلة قتل المنافسة، هذا نوع من حماية السوق وتوجيهه. يعني شايف ربان السفينة، الدولة لازم تشتغل بهالطريقة، كربان تبدي تقود السفينة تقول له روح لهذا الاتجاه روح لهذا الاتجاه.
1: صحيح.
0: تعزيزا للأمن الدوائي.
1: صحيح. طيب دكتورة غفران، العراق اليوم يسعى إلى زيادة مساهمة الإنتاج المحلي في تلبية احتياجات الدوائية خلال السنوات المقبلة، ليس في المستقبل القريب. برأيك ما الذي يحتاج هذا القطاع لتحقيق هذا الهدف بأفضل طريقة؟
0: سياسات دوائية صحية صناعية واضحة، سياسات قابلة للتطبيق ل25 سنة، وليس سياسات تتغير بتغير الحكومات. عمل مؤسساتي دؤوب لدعم هذا القطاع، القطاع ما يدعم سنة وسنتين وثلاث سنوات، يراد للسياسة واضحة ورؤية واضحة قابلة للتطبيق ممتدة بعمل مؤسساتي لا تنتهي بانتهاء حكومة.
1: ممتاز. طيب من خلال بحثك، ما هي أبرز الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، قطاع الصناعات الدوائية، اللي اكتشفتيها وتفاجأتي بيها، إضافة إلى مصنع حليب الأطفال اللي ذكرتي؟
0: طبعا الحليب هو مو أعلاهم بس موجود، وموجود يعني ويا ريكومنديشن. مثلا من إجا المستثمر قلت له لا تفوت باسمك، أخذ حليب متعارف عليه موجود، يعني واحدة من الفورميلات الموجودة بالعراق وسوقها موجود واستثمر به. الحلو أنه كل إيريا طلعت وياها الريكومنديشن شلون تستثمر بيها. أعلى منطقة للاستثمار والأصعب الأدوية البيولوجية، كانت أعلى رقم موجود للاستثمار لكنها الأصعب. من تريد تفوت بالأدوية البيولوجية أعرف نفسك أنك فايت باستراتيجيك إيريا. يعني شنو؟ يعني خطط طويلة، فلوس هواي، يلا تؤتي أكلها. مو من أول سنة، سنتين، ثلاث سنوات، خمس سنوات أنت راح تبدي تربح. لا، لازم تحط نفسك أنك فايت بشيء استراتيجي يحتاج له من 5 إلى 10 سنين يلا يبدي يوقف على حاله وينجح وينطي نتائجه. تليها الأدوية السرطانية، اثنيناتهم تعتبر أعلى إيريا من ناحية البزنس والإيكونومي وفرصة الاقتصادية الكبيرة الموجودة بيها. بنفس الوقت يراد لها استراتيجيك ثينكينج وديزيجن تشينجينج، واحدة من عندهم قرارات من الدولة عم تقدرين تستثمرين بيها.
1: ممتاز. يعني هذه الصناعات هي موجودة وممكنة، لكن المستثمر يجب أن يضع في رأسه أنه مقبل على استثمار في الأصول وليس نتائج وأرباح مفاجئة وأيضا تكون سريعة،
0: سريع،
1: ولا على المدى القريب. طيب، خلال إعدادك للرسالة هل كانت هناك نتائج وأرقام يعني فاجأتك شخصيا وخلتك ممكن تنظرين بشكل مختلف إلى الصناعات الدوائية وفي العراق تحديدا؟
0: والله كثير. يعني مثلا النوع من أنواع الأنتيبايتك سيفالوسبورين والبنسلين، العراق مكتفي كليا يعني بخاصة بالقطاع العام.
1: بنسلين
0: وسيفالوسبورين، احنا نسميه بيتا لاكتام وسيفالوسبورين. بنسلين بانواعه، يعني كل ما يطلع دواء جديد ترجعين للبنسلين اللي هو البيتا لاكتام. كانت الارقام مفاجئة. ديس انفكتنت، العراق مغطي 100% من حاجته بالسوق الدوائي القطاع العام من الانتاج المحلي. فاي واحد يجي بعد بالديس انفكتنت لازم نقول له السوق مقبط. بعد الاي في فلويد، العراق واصل للاكتفاء بالاي في فلويد المحالي الوريدية، وعندنا مصانع كبيرة بعدها إذا رجعت اشتغلت يصير السوق كلش مزدحم. يعني هاي طلعت ريكومنديشن إنه ابتعد عن هذه المناطق جدا.
1: طيب، ما أبرز تحدي ممكن يواجهه أي مستثمر في قطاع الصناعات الدوائية اكتشفتي هذا التحدي من خلال بحثك؟
0: التنظيمات، القوانين، الأنظمة. إذا الدور الكبير وين يقع؟ مو على المستثمرين وعلى الفلوس، على الدولة. الدولة تحتاج تشتغل بشغلتين: الدعم، تقدم الأراضي، تقدم قروض، تقدم عمود، تشجع المستثمرين. المستثمر قليل ما يستثمر بفلوسه، بفكرة، بالريسورسز اللي عنده الدولة لازم تدعمه بأرض أو بقرض. الشغلة الثانية الأنظمة والقوانين مالتنا نوت ماتشور، بعدها ماتشور، تحتاج لها كل شوية ماتشور، ليس ناضجة بطريقة كافية للاستثمار. فكثير من المستثمرين الكبار اللي فاهمين السوق يقول لي وين قوانينكم العراقية؟ من يقرأ القوانين العراقية يقول لي لا، بعدني مو ردي. رغم أعرض نجيب استثناء نشتغل، يقول احنا ما نشتغل باستثناءات. يا اكو قانون محمي بمدة عمود انا اجي اخلي استثماري داخل العراق، يا اما لا انا ما اقدر اشتغل بهاي الطريقة الرسكي.
1: طيب دكتورة، هنا ممكن أني شخصياً يبدر إلى ذهني سؤال. يعني المستثمرين الكبار اللي هم لهم قدرة أنه يبنون مشاريع جداً ضخمة تأثر باقتصاد المجتمع، هم شخصياً معرضين عن الاستثمار، يعني شنو الحل هنا؟
0: الدولة تبدي تنضج قوانينها وتخلي سياسات، والدولة هي ترسل على المستثمرين، الحكومة هي ترسل على الشركة الفلانية
1: هي اللي تحتضن،
0: تقول لهم تعالوا استثمروا، أنا راح أنطي كذا، راح أنطيك هذا النوع من الحماية، راح أنطيك القانون بشرط انقل لي تكنولوجيا، علم العراقيين، انقل هاي الأمور داخل العراق. هذا توجهات دولة تدعم القطاع الخاص بهذه الطريقة.
1: تمام. يعني شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات اللي تقدمينها لنا في هذه الحلقة، واعتقد أي مستمع مقبل على العمل وليس الاستثمار في الصناعات الدوائية راح يستفاد كثير من هذه المعلومات. ولازالت لدينا الكثير من الأسئلة. كيف ساعدك الـ MBA، دراسة إدارة الأعمال، الماجستير في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد، على الربط بين الجانب الأكاديمي والعملي وتحويل فكرة بحثية إلى توصيات مهمة تمس اقتصاد الدولة، وأيضا ممكن أن تساعد بشكل كبير في حل الكثير من المشاكل في القطاع الصحي في آن واحد؟
0: يعني وبعد ضاف لي إضافة للعملي المهني، السياسي ساعدني كثير من القرارات السياسية وبناء القرارات السياسية اللي أشارك بها. الـ MBA إحنا نسميه بالإنجليزي المايندسيت، changing of the mindset، يغير تفكيرك. يعني من تجيني تقولي لي شنو تعلمتي، أقلش تفكيري كقائد اختلف، هو صنع قادة بمجالات مختلفة. زملائي كانوا من مجالات مختلفة، نفط، كهرباء، اتصالات، صحة، أغذية، يعني كان عندنا كثير من المجالات داخل القاعة الوحدة، وكل واحد يحجي بمجاله يعني بالعمل مالته. فقدرنا ناخذ في الدراسة معينة جمعتنا، كنا غيرة المايندسيت مالتنا، طلقتنا قادة لمجالاتنا عمود نقدر نطور ونصنع ونضيف لهاي المجالات. فصراحة أنا البروجرام أنصح جميع، يعني أنصح أي واحد يريد يفوت بقطاع معين ويريد يكون ضمن قادة هذا القطاع. والقادة مو أقصد بها الربح المالي، القائد مو سيكينج أنه هو أو يبحث أنه يحصل أعلى الفلوس. القائد هو يقولك راح أغير وأحسن وأبني إمبراطورية كاملة في هذه القطاع لتحسين هذا القطاع. الفرصة أو الستب الأولى إلى أو الخطوة الأولى إلى راح تكون ضمن الـ MBA لأن بناء العقلية كقادة، يعني أنت بناء عقليتك كقائد في هذا القطاع تيجي من خلال الـ MBA. كثير من الأمور كنت أعرفها بس ما أعرف شنو مسماها، ما أعرف شنو بدائلها. يعني أنا أسوي هاي الأمور بهاي الطريقة، شايفة اللي يتعلم السباحة عن طريق الغرق، أكو واحد يغرق ويتعلم ينجي نفسه ويعرف طرق السباحة، بس هل هاي طريقة السباحة الوحيدة المكتشفة؟ لا، من ترحيل المدرب راح تكتشفين طرق هواي، راح يقوي هاي الطريقة ويعززها. هذا وصفي للـ MBA، شنو اللي ضاف لي أو بأي طريقة قدر يدعمني.
1: ممتاز. طيب على ذكر زملائك في الـ MBA، هل صحيح أنه من خلال كونكم مدراء لأقسام ومسؤولين على موظفين أو قادة لمؤسسات وأسستوا مؤسساتكم بأنفسكم، كان هذا الشيء ملهم لكم في هذه التجربة ليس فقط الدراسة؟
0: جدا، يعني كان موضوع يعني إحنا كوميونيتي، صرنا
1: في نخبة،
0: وحقيقة نريد نأسس كوميونيتي خاص بالليدرز مع الـ MBA داخل الجامعة. صار أكو كوميونيتي، صار أكو نخبة، صار أكو مجتمع يفهمك مشاكلنا، كنا نقدر نعالجها بيناتنا، مشاكل شركاتنا. يعني مثلا اللي صار عنده فد بوزيشن معين يعلنا داخل الجروب محتاج هيك تعرفون ريكومنديشن، ومننا بدأت تكبر استراتيجيك ثينكينج وبناء الرؤى ومشاريع شاركنا بيها، مشاريع دعمنا بعضنا بيها. فيعني الموضوع كان ملهم، يعني الزمالة كانت أو تجميع هذا الكوميونتي داخل قاعة واحدة، هذا بحد ذاته إذا أتكلم عنه يأخذ حلقة كاملة. فإته نشتلتقي بقادات قطاعات مختلفة، ناس شغوفة جاي تبني وتقيد وتغير العراق بطريقة رائعة جدا. أنا فخورة بيهم كلهم، كل واحد إلى بصمته الرائعة في مجاله.
1: يعني كلام جدا جميل ويطول فيه الحديث، لكن أنا عندي سؤال هنا. لو أتيحت للسيدة البصرية، سيدة الأعمال البصرية غفران القطراني، فرصة الحديث أمام صانع قرار أو مستثمر كبير لمدة دقيقة واحدة، ما الرسالة التي ستوجهيها له من خلال رسالتك؟
0: كصانع القرار، هذه يعني إحنا في حاجة ماسة وتامة إلى رؤية واضحة في قطاع الصناعة الدوائية وعمل مؤسساتي لا ينتهي بانتهاء حكومة معينة، يعني عمل متكامل خاص بدولة ومؤسسة وليس حكومات. بالنسبة لأي مستثمر في هذا القطاع، هذه فرصتك تكون بطل، تنقذ آلاف الأرواح، آلاف الأرواح تنقذها وتحقق أرباح مالية هائلة جدا. لكن استثمر بحذر، استثمر بخطى واثقة، خطى عميقة. وأنا متأكدة أن الاستثمار في هذا القطاع في هذا البلد راح يأكله. جاي نحكي عن سوق يقارب أو يزيد عن 5 مليار دولار، رقم كبير جدا. ألقى فرصتك، ألقى فرصتك وراح تنجح بطريقة هائلة وبعد، وتنقذ آلاف الأرواح. يعني فرصتك تكون بطل، وكذلك تقدر تصنع مالي أو مال من خلال كونك بطل.
1: إن شاء الله تصل الرسالة. دكتورة غفران، ما النصيحة التي تقدميها للطلبة وأيضا المهنيين الذين يفكرون اليوم بمواصلة دراستهم العليا أو الالتحاق ببرنامج الـ MBA في الجامعة الأمريكية ببغداد؟
0: بحثك عن الماجستير أو الرسالة أو الدراسة العليا أو الشهادة العليا لازم يكون لهدف إجابة أسئلة ما أقدر يجاوب لك إياها أي قطاع، أو سد فجوات موجودة ضمن قطاعك أو ضمن عملك. أما إذا تبحث عن شهادة وتكريم وتصفيق، المكان يكون خاطئ جدا. فقط من تكون عندك إجابات غير قادر على إجابتها في عملك، روح استثمر بنفسك للإجابة في المكان الصحيح. بالنسبة للـ MBA، هو الجامعة الوحيدة في العراق تقدم هذا البروغرام، هي الجامعة الأمريكية. فكل من يبحث عن الـ MBA بمستوى عالي جدا وبجودة عالية وبتغيير أفكار، يتوجه للماستر في إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية كونه متكامل.
1: أخيرا دكتورة غفران القطراني، سيدة الأعمال البصرية، أنا جدا أحب أنه أذكر أنت بصرية، لأنه دائما أنت في كثير من مقابلاتك تعتزين بهويتك وانتمائك وتذكرين البصرة بأجمل الأوصاف. في حال تم تطوير هذا البرنامج إلى درجة الدكتورة في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد، هل ستختارين أخذ هذه الشهادة من هذا الصرح التعليمي أيضا؟
0: خليني بالبداية أقول البصرة، أهل البصرة البصرة تعيش بيهم مو هم يعيشون بيها، فينقلونها بكل مكان بكل يعني بطريقة أنه أنا مجرد ما تقولين بصرة ملامحي تتغير بطريقة حنينة جدا تشبه البصرة. وخلي أفاجج أنه إحنا كمجموعة MBA قدمنا طلب إلى الجامعة الأمريكية باستحداث DBA أو الدكتوراه في إدارة الأعمال، لأن تقريبا أكثر من 20 شخص من خريجين MBA يعني تقريبا كلهم،
1: لأن
0: احنا طالبنا وعدونا انهم راح يدرسون دراسة استراتيجية عمود يقدرون يستحدثون هاي الدراسة داخل الجامعة الامريكية. مع العلم احنا يمكن 25 او 26 شخص، احنا وصل التصويت اكثر من 20 انه هو يريد يكمل دراسة الدكتوراه في ادارة الاعمال اكمالا للMBA اللي اخذنا. وراسلنا رئاسة الجامعة بالموضوع وجابونا انهم جاي ينظرون بالموضوع الاستحداث.
1: يعني او انا احب ان يعني انطيكي بشارة، يعني دكتور براد كوك رئيس الجامعة الأمريكية في العراق بغداد، بروفيسور براد كوك، يعني أخبرنا أنه يتم العمل جديا على منح شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال لكل طلبة الـ AUIB سواء كانوا بكالوريوس ويحبون يكملون هذه المسيرة إلى الدكتوراه أو أخذوا شهادة الماجستير ويحبون يكملون إلى هذه المرحلة المهمة. يعني أنا كنت جدا سعيدة وفخورة بهذا اللقاء، وأتمنى لحضرتك كل التوفيق في مسيرتك الأكاديمية والمهنية، وجدا سعيدة باستضافتك اليوم معنا في برنامج The Uni Voice وتحديدا فقرة Alumni Spotlight. السيدة غفران القطراني الرئيس التنفيذي لنيبور Health Sector Development وخريجة ماجستير إدارة الأعمال MBA في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد، شكرا لك، شكرا لحضورك وإعطائنا جزء من وقتك، وتنورينا دائما في AUIB FM.
0: شكرا جزيلا، تشرفت بكم، وشكرا للحوار الرائع وتسليط الضوء بطريقة مناسبة والأسئلة الذكية جدا، يعني أشيد بأسئلتك. شكرا جزيلا
1: ست، هذا واجبي، أهلا وسهلا.
2: One University, many voices. Together we learn, grow and make a difference. Welcome to the Uni Voice Show, where every story matters.
3: Our sincere thanks to Dr. Ghofran Al-Qutrani for sharing her valuable insights and for highlighting one of the most important issues related to the future of Iraq's pharmaceutical industry and pharmaceutical security. We also thank her for sharing her inspiring academic and professional journey with us. And that's all for AUIB Alumni Spotlight. Wait for us in another episode. We have a lot of guests who have big achievements besides having the MBA from the American University of Iraq, Baghdad.
2: One university, many voices. Together we learn, grow, and make a difference. Welcome to the Uni Voice Show, where every story matters.
3: Well, dear listeners of the AUIB FM 101.5, this brings us to the end of today's episode of the Uni Voice Show. Together, we revisit the key moments of the second graduation ceremony of the American University of Iraq, Baghdad, and explored the university's vision for future through a special conversation with its president, Professor Bradley Cook. And we also highlighted the inspiring story of Dr. Ghofran Al-Qutrani, whose experience demonstrates how academic knowledge can be transformed into ideas and initiatives that create meaningful national impact. Our thanks go to our distinguished guests and to you, dear listeners and viewers, for joining us at the Uni Voice Show. I'm Maryam Elias. I was with you in writing, presenting, and also coordination with the guests at the Uni Voice Show and the director, Ahmed Al-Sufi. Until we met again in another episode of the Uni Voice Show. Thank you for listening and goodbye.
2: From classrooms to boardrooms, from ideas to impact, this is the Uni Voice Show, where AUIB speaks, inspires, and connects every voice across campus. Stay tuned, the Uni Voice is live now.
4: هذه الأجواء الحارة نتمنى للكل السلامة، وتجنبوا ضربة الشمس لأن هي واحدة من أخطر مشاكل الصيف، وأي تعب من الحر مو معناه شي بسيط، فمرات الجسم يوصل لمرحلة ما يقدر يبرد نفسه. تجي دوخة قوية، صداع، تعب مفاجئ، وحرارة عالية بالجسم، وأحياناً فقدان للوعي. فإذا شفت أحد يحس بهذه الأعراض أو أنت، لا تبقى تحت الشمس، وأول خطوة تكون بمكان أبرد وخلي الجسم يرتاح. اشربوا مي شوية شوية، وبعدها استخدموا مي بارد أو قطعة قماش مبللة حتى تخففون من الحرارة. وإذا لزم الأمر فالاتصال يكون بالإسعاف مباشرة.

تكون المعرفة قريبة، تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

مو كل شيء تقدر تسويه لازم تسويه، فالقدرة على الاختيار مو معناها أن كل الخيارات هي مناسبة لك، فاختار الشيء اللي يضيف لحياتك مو بس يملي عليك الوقت.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

القهوة تعدل مزاجك وما تقدر تبدي يومك أو تكمل يومك بدونها. هذا الشيء حلو، بس المحلو أنه تعيد تسخين هذه القهوة أكثر من مرة، لأن هنا مو بس طعمها يتغير، مكوناتها هم تتغير. هذا التكرار بالتسخين يزيد من المرارة والحموضة ويسبب لك تهيج للمعدة وحرقة بالمريء، وبالتالي يوصون أنه أنت ما تسخنها، حضر على قدك كل مرة تحتاج الفنجان.

إذا أكو أشياء بسيطة تخرب عليك يومك بالكامل، بلش بتغييرها. فإذا تليفونك يضيع وقتك، لا تخلي يمك طول الوقت. وإذا السهر يدمرك، لا تبدي يومك أصلاً بخلل بالنوم. التغيير الحقيقي يبدأ بتفاصيل بسيطة تتكرر يومياً. فإذا عندك عادة تخرب اليوم، لا تعتمد بس على قوة الإرادة، غير البيئة اللي تخليك ترجع لنفس الشيء.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

0: فيه.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.